والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العظيمة.